سكاتش ان باش لماردي اي سكاتش ان باش لمركدي اي سكاتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي اي سكاتش ان باش لسامدي اي سكاتش ان